يهرب يا بيحشق نظرك ومطيرام خيرها صلي على النبي واسل له الصحبة وكيت وهل هو خيرها صلي

الهضره تقول لي سيدي وهضره سنافي خيرها صلي على النبي. يا المتهم غير يفهم ما فيها يا

واعطيهم السريق ومن درس العقل ويا خيرها صلي على النبي بالخيانه ولا سمعوا فتيحوا

الحقال وضيهم وداوها للمال خلوها يمشاو وداوها للمال حراها ضيهم وداوها عزبا وصبحت بلحيم

0: طريق طوال تعلمني يصوب عزي طريق طوال والمهنة يصيب.
1: خاطر علي سهلي
0: مقروني عينك شايفين وهو جبك مقروني